شوف لك اللي كاين ماشي هذه كاين ماشي تزوز الصوت شوف داك السيمون اللي مولد شي ما ديال الكراكون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سالي لما تهزو السوق، شوف داك السمك المولد الشمال ديال الكرنفال ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

كان عندهم قدره شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد